دعني لدافي تسلم بنو بيروشالايم دعني لليوم بن الكرميل دعني للشعب نحون دعني لحزقياه بحنوتو دعني للنبي معيها الدغا دعني لحنان مش المعزرق بقوة النور يقيد الثار دعني

سلام لنا الخلام إسرائيل منه آمين وسيد الشالوم بيمرو ما ومرحبا بيعزيز شلوم علينا وعلى الخلام إسرائيل بيمرو آمين.